نكي ورقيشين أرضكي من فرعج الجاق الدنياي المنذري هاتي اشترفيت وزايد بن إبراهيم باشا طيب الزامي عدل الشيخ ومحمد الشيخ وسبوك الشيخ وعبد المسحن أبرك مالي عيالي عمشا فرلاقنا خبر دامنا بنيا شمي زرقاني فضل بنيا قريش ولاي أجبن ما مخابري وانو كرماني قرقيشان وشيخاي فلك

نبل حتى وان عقيدان وخوش مينا كاري خوك الروش وواوا ويلي داب عيالي عمشاي او هج كريم بوشي دواج وطن كريم يا قد كري حقالي لوكاي او قد جقبو كيواني اخسيمنا كتبنا برسيوان وشتايا مدينا خدا عبد الشيخ ومحمد الشيخ وسبوك الشيخ وعبد المسحن بلي بيذا كدنا نبع عيالي عمشاي بلي قعوي واشوي خاما بي خدا برسي بريت كوناي فلكي

از این اورم بیشم دی سامگون اورم بیشم های هموارا رفن دینه مگون اورم بیشم گره گودیان جاتر سامن اوترتن نیشم پیدا تاکی شلان با بیشم دینه ما نما نما نما نما گرکا دینا لای آی آخدي أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان

أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

وفي خاري ما مخري هن الرابع خنافي سري مني ميمي هن الرابع عبر سجافي مني بيشا سرد داني مني بردكا سري بزماني مني ميمي هاروشي قناق والهيد قرامو بقدري خد

ملك ورشاد بك شاد الالات الامني بقدر خذ فانت يا بس الشوري اخلو اني بوني مالي دلالات الامني خذي ست خذيت بروجي اما شما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاب اخلص هربن قهدارت خوش بي قهدارت راديو دهو كهر جاي جنبن خوشحال انجا لك هادي الدي درها شابنا فو برنامه رنامه رنامه جي اماده كرنو بيشش كرنا صباح عابد ادقال هردو هفكارد من الجورا كنترولي هوجر خليل.

0: دونا حبيكاش اكوان بيني دانغو فادو افيغوفي احصائيه كوتا كيرن بريطانيا بالي درجة قلت ايش 2016 حتى افصلا دا قلت ريجا هر امازون يا نوفل بريطانيا نوفي محمد
1: قال لك سباس هذا عزيز بوفون بيسوينا قدر ما تخش تي يت راديو دوك وبر بين الماء سوشيال ام بردو من ادقال هذا برنامج رنما ام دي برف نوف بريك باشينو باشي دوباره دي بغينا جواتها

0: بيستنا بخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنج روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفري صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0505 225 47 74

0: ام دمهيك بيواندي وربكرين دمهيك بيواندي جميعا بيواندي الجل مذاكرين جميعا شبتا باش بي جميعا
1: شبتا جي باش ما مستطاني باشي
0: جالك صاغبي سباس جميعا تيا چواني
1: الحمد لله جالك صاغبي ممنون اصلاف بوتم همي قهدارا دست بشمت هم يتهمينات بلي لخود ما بزداده
0: بونمونه بونمونه تباوري هيا
1: بل عفو
0: تباوري هيا كو نهين يدخبو ايكي بيجي يان كوش مكي بارا بده يان جي وكيد بيجن القلبي و بيجي باخه في تباوري بيكي هاي
1: نا والله نا بخود بكاس باوري امرو بناهد اكتان تاوال امرو بيانيزيك بيت لازم محمد صلاة خود السر بن يقول جي اكتان تاوال تاوت هر همي اخفنا خو بيش تدخبو نادجا يعني فاوجا بتاوري تاوزن مثلا في قوة باري دماء ايكي في قوة باري ايجار هما شو باري تدايكي او شو خلاص يعني في قوة تو دليلة مالا خوب بتكترين تشتن تباس ايكي جيران الخوت بلك ايكي جيران توصانينا تو عيال خوب بتكت خود دوستك اكا بيا مالا كي باريات انا ادو ساعة تغيري بن بيجي كاتل هادن كاتل لغان يعني باري جالة جالة شكاك اكو بجن دشتي ام صحتيني تبارينا ما يعني مروف حس اكو دناك انش برحمية وب يعني ثقات امروف اكو دنينا راسي خوها ما بو تشتاكي جي مرفتا مالا ايكو دو جي همي اكو بزي مصلحة او سياسة مرف بو تشتا يعني حاش ايكو دونا كتا
0: تبحث خيزاني كير جامعة بديدنا تا اري اف كيم بونا كيم باوريانو كي هاي بتني دناف جواكي دا دناف خلقي دا هيا يانجي ناف خيزانا دا جي سر هل دايا كو ما باوري همان بخيزانا خو جي نمايا باندامت خيزاني جي نمايا وصا سر هل دايا او نا اف شوا وصا اف نباورينو وكي هم بيجي
1: باوري بجواكي يسمى غلا غلا كاكيم بوي يعني سبت خيزان اجدا كيم ناف خيزان اجدا كيم بطن بس فتر جواكي يعني في قافة غلا جارة مروفت مروفي دي نياست مروفينا مروفت ساكي دي بو بيجتن او اخفتن باور بيجا جيخون يعني
0: بل
1: نام دل جيخون دي تستاكي هكي دي يعني حاجي كرن نمايا في قافة باوري تو گلک باوریت هست گلک مروفات هات بره بگاه او باوری نمای فویجا مروف نشدن ده چون با چه با عالمه دیگی ده با عالمه چی که همیتش نمای مروف نبا یعنی یا نخوش بوی و شکل دیر جید بجتن سر باوریت مروفات بجتن حت همی مروفات بگه بس باوریت بگه کابینه و خرابی جید کسه که نگه
0: والله گود نکا جان بود دست خوش بوده یعنی بدیناتا وی جوانیه نه بدیناتا دی چه و باوریا جارا زورین نه و کم روی باوری با ایکو دو هبید ام چه بکن دا اف باوریا وکی بره دمه بابا با پیرند ما یعنی باوری با ایکو دو هبو نکه مام عبدالله گوتی گندا پتر باوری مرو با ایکو دو هیش با جیرا چه بیتا کرن که اف باوریا جارا بزوریتا و
1: اف باوریا بزوریتا و از بجن سیده مانی که زانید ام چندت باتران بوین خرش از پاره و مغرور یا انسانی خرش پاره یا مروف حاش ایکو دونا کدم حال انسانی خوش بوی کسی من از کسی نی نوگاهه یعنی کس حسنا که سر کسی دستا مالا کسی کس حسنا کدن تو حسنا که اشتا زنگین تر من تشتاک فیاره کدن

ديري دير سيمايا داو گرنجينا ديا پري جادو لبرچاوت منو تبخو يدوري دور

بجناتي عدل خاص دستين تين جرم جافين تين فر عشق دقل منن لتوية ديري دير شفيديت خويدا من توديتي كوت هاتي جخو رابومو لبيرا من هات تويه ديري دير